0: لم.
1: أيام حلال بالكواليتي تنجي بليهان مسلم مازا كيني بسان الإخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتوكار كأيام بسمي سكارا.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita telah ikuti Raudah Sakinah bahagian terakhir, perkara sunat dan makruh dalam ibadah korban, bersama dengan Yang Bahagia Dato' Syed Ahmad Faisal Jomar, terbitan Syahriza Zainuddin. Terus setia di Kedai FM, menemani Mizi, Redax 26 Estate Layan Kedai FM, Bersara Harmoni.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.